وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، أي للمؤمنين لا واخد للمؤمنين نتا موي تبايون خيل كودول يالا أي ولا يسود سالمين إلى خسارة يبغى بولا القرآن اك لنين من امني يا بيرت يبغى بولا القرآن اك لنين سن بروم نينا يا بيرت ولا يزيد سالمين الى خساره يبغى بولا القرآن اك لنين سن بروم نينا يا بيرت نغرالي نين بالما يبغى بولا القرآن اك لنين سن بروم نينا يا بيرت وكنا تي فائده تمسك بالقران موي نجارينال جاب تي القران تدي لوكو دا تا بوكو دالاي موسل تي شيطان اكوك تخيبي قراءه القران امن من اللعين ومن شقاوات ومن مكر المعين

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بك أوديتور راديو قصيدة أونلاين دلو سيرين يرن يون سيرين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، سيرين بوك سيرين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal di juroomi waxtu ca réewum Italie. Ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, ndokkel leen ci and gi ngeen di and ak ñun jotaay mi. Ginaaw bi ñu sant Yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñu bëgg waxtaane benn tombu, benn mawdu bu ñuy wax ahamiyatu nasiha fi lislam, importance layante biir ci lislam, njëriñal layante biir ci lislam. Muy njëriñ loo xam ni yonente alayhi salatu wasalaam soññe na ci miraaran, ulamaaw yi nag wuute nañ ci ndax annasi'a fardul ayni la wala fardu kifaaya la. Fardu ayni mooy loo xam ni benn ku nekk moo koy defal boppam, fardu kifaaya mooy loo xam ni bu ko ñenn defee mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy layante biir, layante biir. Layante biir nag buñ ko waxee dana laaj ci laaye biir xam ci muy laaye biir, lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek mu laayale biir nga jël lam la laaye biir déedéet. Ndax am na ñoo xam ni xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir danga koy laaye biir li koy jariñ addina di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koo laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayante biir. Yonente sallallahu alayhi wa sallam moo seet seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax mu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko def ci alif ak laam? Waram xam-xam yi daañu wax ni li yonente sallallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonent waxee ni diine daal mooy laayante biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayante biir. Noonu la yonent waxee loolu alayhi salaatu wasalaam, diine dëgg mooy laayante biir ngir yàlla, laayante biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya diinu, أو كما خال يدل على أن النسيئة هي الدين لما ندي في حديث موي يونس صلى الله عليه وسلم كون نينا نديكت الدين دال موي لا ينتي بير دغ دغ دين موي لا ينتي بير واي دا راوتنا مبوكم جوليت دا جي غنا راوتي ناخ جوليت بو نيك دا خاميل مبوكم جيروم بن حق يو خامني بوكو متلوت الله يوم القيامه da nako pogné ci kanamu yalla laaj ko xappan ci mom yurum ben haq yoyu hadith la bo xamni sayidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu ni yanantu bi sallallahu alayhi wasallam neena aqul muslim ala al muslim sita qila wa ma hunna ya rasulullah qala ali sallallahu alayhi wasallam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibu ويسا استعذنا من سأله ويسا اتصف عمد الله فسنقه ويسا مريد فأته ويسا مات فتبح أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم سيدنا أبي أرين نينا يلون صلى الله عليه وسلم نينا جلد بنك عملنا مبكم جلدتم جروم حق منك يوكي الله يوني جروم حق ينلا مني nga amel sa mbokum julit haqq bo dajak mom ñu ñu ko yene ko jamm niko assalamu alaykum ñu lolu aqla joko amel loko mere boko rombe neko assalamu alaykum lolu mere bo len rombe ne len assalamu alaykum yomit kasalika luñ la mere haqq la yo xamni ëlëk boko matalewul dañu la koy laaj motax yunus sallallahu alaihi wasallam daan wax naan bu nit ñewé di wax ak yow te jitalu salam jitalu nuyo bu ko tont sunu mag ñi buñu masana dégg hadith te buñu ko wax lañ koy wax ci wolof do taxon sunu mag ñi bo masana ñew set ni jamet seen taw lanni ana señ moodu

من ولا تجالس خير من به تزاد دينا وعقلا ابدا تنال المراد بول توك اك صاح كو خامني بو توك اك موم بجوك دولا دولي دارا سي خام خام دولا دولي خيل مرافت دولا دولي لي تخ نغا بغ سا دينه لي تخ نغا فونك سا دينه دولا دولي صاح نغا ام امبيسيون جيم سي يالا dina dolli sax ambition ci yalla dara dara dara mum dal adina rek te dina dedet xel mu rafet dedet te dina dedet xel mu rafet dedet bu ngeen dajé dal laaj bi moy wa wa boy naka sourné tay bi ñu ko nek di commencé waay taw bay nga sa way day rom na la de est ce que heure mal rom bobu heure julle di wa est ce que julle nga say adina mi ngay dak doka dab de tenche yu balé ce diiné way saway saway waw kay